هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيدي وسادتي، نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج بتلاوة عطرة من ذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ الشيل البهتمي ما تيسر له من سورة الأنعام. فإليكم القرآن الكريم بصوت جميل من الشيل البهتمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيدي وسادتي، استمعنا تلاوة القرآن الكريم من سورة الأنعام. الآن نتقدم إلى برنامج آخر، وهو برنامج التعليق اليومي. وهذا التعليق اليومي يتحدث عن موضوع الهند توسع قدراتها النووية من الجيل الجديد. فإليكم القراءة التعليق اليومي. تعليق موضوعه: الهند توسع قدراتها النووية من الجيل الجديد. تواصل الهند بخطى ثابتة لتعزيز منظومتها المحلية للطاقة النووية، مع التركيز على تقنيات المفاعلات المتقدمة والمفاعلات

النوعية المعيارية الصغيرة وقدرات التصنيع المحلية ومشاركة القطاع الخاص والاستفادة على المدى الطويل من موارد البلاد الوفيرة من الثوريوم. وقال الدكتور جيتندر سينغ وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا مؤخرا إن استراتيجية الهند طويلة الأمد في مجال الطاقة النووية تواصل الاسترشاد ببرنامج الطاقة النووية ذي المراحل الثلاث في البلاد والهدف إلى الاستخدام المستدام لاحتياطياتها الضخمة من الثوريوم بما يضمن أمن الطاقة على المدى الطويل. وقد اكتسبت هذه الاستراتيجية زخما إضافيا من خلال بعثة الطاقة النووية التي أعلن عنها في الموازنة العامة للاتحاد للفترة عام 2025 إلى 26 والتي تهدف إلى رفع القدرة النووية إلى 100 غيجاوات كهربائي بحلول عام 2047. واعتمدت الحكومة نهجا ذا مسارين لتسريع إضافة قدرات توليد الطاقة النووية ويشمل ذلك نشر مفاعلات محلية كبيرة مثل مفاعلات الماء الثقيل المضغوط بقدرة 700 ميغاوات وتصاميم المفاعلات المتقدمة في المواقع الجديدة إلى جانب تطوير ونشر المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة في المواقع القائمة بما في ذلك محطات الطاقة التي تعمل باللقود الأحفوري والتي يجري حالتها إلى التقاعد ومحطات التوليد المخصصة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والتطبيقات المنفصلة عن شبكة الكهرباء في المناطق النائية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لبعثة الطاقة النووية في تطوير وتشغيل ما لا يقل عن 5 مفاعلات نووية معيارية صغيرة محلية بحلول عام 2033. كما سلط الدكتور جيتندر سينغ الضوء على العمل المتواصل الذي يقوم به مركز إندرا غاندي للأبحاث الذرية في دفع المرحلة الثانية من برنامج الهند للطاقة النووية إلى الأمام. ويواصل المركز إجراء أبحاث علمية متعددة التخصصات وتطويرا هندسيا متقدما للمفاعلات السريعة المولدة للوقود المبردة بالصوديوم والمنشآت المرتبطة بدورة الوقود المغلقة، وهي تقنيات لا تزال تشكل ركنا أساسيا في الاستراتيجية النووية طويلة الأمد للهند. وأكد الدكتور سينغ جهود الحكومة الرامية إلى إنشاء منظومة نووية محلية أوسع نطاقا، وقال إن قانون شانتي لعام 2025 المتعلق بالتسخير المستدام للطاقة النووية والنهوض بها من أجل تحويل الهند قد سن لتمكين كل من الكيانات العامة والخاصة من المشاركة على نطاق أوسع في القطاع النووي. وتنص الإصلاحات التي جاء بها قانون شانتي على زيادة مشاركة الكيانات الخاصة في تصنيع المعدات النووية والخدمات الهندسية والبحث والتطوير وسلاسل التوريد مع الحفاظ في الوقت نفسه على معايير صارمة للسلامة والأمن والضمانات النووية. كما يمنح القانون مجلس تنظيم الطاقة الذرية وضعا قانونيا مما يعزز إطار الرقابة التنظيمية المتينة. وفيما يتعلق بالثوريوم قال الدكتور جيتندر سينغ إن الهند تواصل تنفيذ برنامج الطاقة النووية ذي المراحل الثلاث القائم على دورة وقود مغلقة بهدف الاستخدام الأمثل لمواردها من اليورانيوم والاستفادة تدريجيا من احتياطياتها الوفيرة من الثوريوم. والثوريوم مادة خصبة ولذلك يتعين تحويله إلى اليورانيوم 233 القابل للإنشطار داخل مفاعل نووي قبل أن يمكن استخدامه في توليد الطاقة. وقد أجرت الهند بالفعل أنشطة مستدامة في مجال البحث والتطوير بهدف الاستفادة من الثوريوم. فقد استخدمت كريات أكسيد الثوريوم المعروفة باسم الثوريا في النواة الأولوية لمفاعلات الماء الثقيل المضغوط العاملة. كما جرى تشعيع وقود قائم على الثوريا في مفاعلات الأبحاث التابعة لمركز بهابها للأبحاث الذرية، وأعيدت معالجة قضبان الثوريا المشعة للحصول على يورانيوم 233 الذي استخدم لاحقا في تصنيع وقود لمفاعل كاميني في مركز إندرا غاندي للأبحاث الذرية في كالباكام. وقال الدكتور جيتندر سينغ إن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات
لبناء منظومة

للطاقة النووية تتمتع بالقدرة على المنافسة عالميا وتعتمد على الذات ومتقدمة تكنولوجيا. وتشمل هذه الإجراءات تنفيذ بعثة الطاقة النووية وتطوير المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة المحلية وتعزيز التصنيع النووي المحلي وسلاسل التوريد ومواصلة بناء القدرات في مجالات تصميم المفاعلات وتصنيعها وإنشائها ودورة الوقود النووي، فضلا عن توسيع البنية التحتية المحلية للطب النووي من خلال مفاعل إنتاج النظائر بهدف زيادة الإنتاج المحلي من النظائر الطبية. سيدي وسادتي، نستمع البرنامج الصباحي من سلسلة إذاعة أموم الهند، ونقدم لكم في هذا البرنامج أنشطة كثيرة، منها أولا نستمع الموسيقى، وبعد ذلك نقدم لكم الأخبار الصباحية. أولا يقدم إلى حضرتكم العناوين البارزة من الأخبار، وبعد ذلك نستمع الأخبار بالتفصيل، وبعد ذلك لما أن اليوم يوم الجمعة فيقدم إليكم الأغنية العربية السودانية من صوت عائشة فلنتية، والأغنية الأخرى من تلك البلاد السودانية حسان عطية. وبعد ذلك نأتي إلى برنامج سبوتلايت، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية، ثم نتقدم إلى الموسيقى، وبعد استماع الموسيقى يقدم إلى حضرتكم الأخبار بشكل موجز، وبعد ذلك نأتي إلى نهاية المطاف ونختم البرنامج الصباحي. فيقدم إليكم الأخبار بعد هذه الموسيقى.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار. أولاً العناوين البارزة من الأخبار: الرئيسة دروبادي مورمو تلقي خطاباً إلى الأمة اليوم عشية عيد الاستقلال 80. اليوم يحتفى بيوم إحياء ذكرى أهوال التخصيم. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشنكر ويجري ونظيرته الليبرية سارة بيسولو نياتي محادثات ثنائية في نيودلهي. وتتغلب إيغا شوفيونتيك على إلينا ريباكينا لتحرز لقب فردي السيدات في بطولة كندا المفتوحة للتنس. الآن الأخبار بالتفصيل. رئيسة جمهورية دروبادي مورمو ستوجه رئيسة الجمهورية خطابا إلى الأمة اليوم عشية عيد الاستقلال 80، وسيبث خطاب الرئيسة في الساعة 7 مساء عبر الشبكة الوطنية بأكملها لإذاعة أكشفاني، كما سيبث الخطاب تلفزيونيا على جميع قنوات دوردرشان باللغة الهندية، يليه بث النسخة باللغة الإنجليزية. وسيعقب البث التلفزيوني للخطاب باللغتين الهندية والإنجليزية على دوردرشان بثه باللغات الإقليمية عبر القنوات الإقليمية لدوردرشان. وستبث أكشفاني النسخ الإقليمية من الخطاب في الساعة 9:30 مساء عبر شبكاتها الإقليمية المعنية. يوم إحياء ذكرى أهوال التقسيم: يصادف اليوم يوم إحياء ذكرى أهوال التقسيم، وتحيي الأمة ذكرى جميع الذين ضحوا بأرواحهم وعانوا آلاما لا يمكن تصورها خلال تقسيم البلاد عام 1947. وبهذه المناسبة تنظم برامج مختلفة في أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة الوطنية لإحياء يوم ذكرى أهوال التقسيم، وتكريما لائقا لجميع الذين فقدوا أرواحهم بسبب تقسيم البلاد وتشردوا بعيدا عن جذورهم. قررت الحكومة في عام 2021 إحياء ذكرى تضحياتهم في الرابع عشر من أغسطس من كل عام.

كما يضمن ذلك أن تتذكر الأجيال القادمة الألم والمعاناة التي تحملها الشعب إذ تزامن ميلاد الهند المستقلة مع التقسيم العنيف الذي خلف ندوبا عميقة ودائمة في نفوس الملايين. ويواصل اليوم يحيى ذكرى أهوال التقسيم تذكير الناس بضرورة إزالة سموم الانقسامات الاجتماعية والخلافات وتعزيز روح الوحدة والوئام الاجتماعي وتمكين الإنسان. وقد تسبب التقسيم في واحدة من أكبر موجات الهجرة في تاريخ البشرية، حيث تأثر به نحو 20 مليون شخص. وبينما تحتفل الأمة بعيد الاستقلال، فإنها وفاء وعرفانا تحيي أيضا ذكرى أولئك الذين اضطروا إلى التضحية بأرواحهم في خضم أعمال العنف. رئيس الوزراء في يوم التقسيم. في يوم إحياء ذكرى أهوال التقسيم استذكر رئيس الوزراء نريندر مودي شجاعة جميع الذين تأثروا بالتقسيم. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وصف السيد مودي التقسيم بأنه لحظة في التاريخ. استكمل رئيس الوزراء نريندر مودي حديثه عن التقسيم قائلا إنه كان لحظة في التاريخ مزقت حياة العديد من الأشخاص، واقتلعت فيها عائلات من جذورها، وفقد فيها أحباؤهم، وتحمل الناس معاناة هائلة. وأضاف السيد مودي أنه في الوقت نفسه تغلب الناس على هذه المحنة وأعادوا بناء حياتهم من الصفر، وحولوا المحن إلى إنجازات، وأسهموا إسهاما كبيرا في تقدم الأمة. وأكد رئيس الوزراء أن مسيرات حياتهم تذكر الجميع بقوة الروح الإنسانية، كما أعرب عن أمله في أن يعمق هذا اليوم عزم الجميع على الحفاظ على الوئام والأخوة في البلاد والعمل بشكل جماعي من أجل بناء الهند المتقدمة. مسابقة الهند وإسرائيل للابتكار هاكاثون. استقطبت أول مسابقة هندية إسرائيلية للابتكار هاكاثون التي نظمت تحت شعار الرعاية الصحية الترميمية استجابة كبيرة من المبتكرين الشباب من كلا البلدين الذين يسعون إلى تطوير حلول قائمة على التكنولوجيا للتحديات في مجالي الرعاية الصحية وإعادة التأهيل. وجمعت مسابقة الهاكاثون 1300 طالب وفرد من كلا البلدين لمعالجة 14 بيانا لمشكلات محددة. وهنأ سفير الهند لدى إسرائيل جي بي سينغ الفائزين في مسابقة الهاكاثون. ومن بين الحلول الفائزة في إسرائيل نظام لتحريك الأطراف مثبت على كرسي متحرك يستفيد من الدوران الطبيعي للعجلة الأمامية للكرسي المتحرك لتمكين حركة الساق بصورة متحكم فيها من دون استخدام الكهرباء. أما الحلول الفائزة في الهند فتضمنت نظاما يستخدم معالجة الفيديو في الوقت الفعلي والتحليل الآلي للحركة لتقييم حركات أطراف المرضى المصابين. الهند وليبيريا. أجرى وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشنكر ونظيرته الليبرية سارة بيسولونيانتي محادثات ثنائية في نيودلهي أمس. واستعرض الجانبان النطاق الكامل للعلاقات الثنائية بين الهند والليبرية بما في ذلك التكنولوجيا والزراعة والصحة والتعدين والطاقة والتجارة والاستثمار والتعليم وبناء القدرات والتبادلات بين الشعبين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك. وهنأ الدكتور جايشنكر وزيرة الخارجية نيانتي بمناسبة تدشين وافتتاح سفارة ليبيريا في نيودلهي. كما ناقش الوزيران تعميق التعاون في المحافل متعددة الأطراف من أجل تعزيز السلام والتنمية وإسماع صوت أقوى للجنوب العالمي. وفي هذا السياق تحدث أيضا عن أهمية إصلاح النظام متعددة الأطراف بما في ذلك

0: إصلاح مجلس أمن الأمم المتحدة. باكستان مقتل مسلح. قتل ما لا يقل عن 15 مسلحا وأصيب عدد آخر بجروح في اشتباك مع قوات الأمن اليوم في إقليم خيبر بختونغ وشمال غربي باكستان. وقال مسؤول في الشرطة إن قافلة مشتركة من الشرطة وقوات الأمن كانت متجهة نحو نقطة تفتيش دوباندو عندما حاول مسلحون نصب كمي لها بالقرب من قرية باريكوت في منطقة أبردير. وقتل 15 مسلحا وأصيب عدد آخر بجروح في العملية الانتقامية التي شنتها قوات الأمن. وعقب الاشتباك طوقت قوات الأمن المنطقة وشنت عملية بحث وتمشيط لتعقب أي مسلحين متبقين. نيبال انهيار أرضي. في نيبال قتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وفقد 5 آخرون عندما ضرب انهيار أرضي منطقة رولبا. ووقع الانهيار الأرضي الذي نجم عن هطول أمطار غزيرة في قرية كوتال بارا التابعة لبلدية ثاوانغ الريفية على بعد 450 كيلومترا غرب كاتماندو مساء الأربعاء. وقال نائب قائد الشرطة شايلندرا ثابا إنه تم انتشال 7 جثث من موقع الحادث صباح اليوم، ونقل شخصان أصيبا في الحادث إلى مستشفى محلي، كما فقدت امرأتان مسنتان و3 رجال مسنين جراء الحادث. وتم حشد أفراد الجيش والشرطة النيبالية لتنفيذ عملية البحث والإنقاذ. بهذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية. أولا الآن نتقدم إلى الأغنية العربية ونستمع الأغنية السودانية العربية بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: So this will not happen anymore because after this government came to power that there should be e-auction and there should be transparency in allotment.
1: سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية بشكل موجز. سيدي وسادتي، الآن يقدم إليكم الأخبار بشكل موجز من

عبرية أصار بيصول نيانت محادثات ثنائية في نيودلهي أمس، واستعرض الجانبان النطاق الكامل للعلاقات الثنائية بين الهند وليبريا، بما في ذلك التكنولوجيا والزراعة والصحة والتعدين والطاقة والتجارة والاستثمار والتعليم وبناء القدرات وتبادلات بين الشعبين. باكستان مقتل مسلحين. قتل ما لا يقل عن 15 مسلحا وأصيب عدد آخر بجروح في اشتباك مع قوة الأمن اليوم في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان. نيبال أي انهيار أرضي. في نيبال قتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وفقد 5 آخرون عندما ضرب انهيار أرضي منطقة رولبا. ووقع الانهيار الأراضي الذي نجم عن هطول أمطار غزيرة في قرية كوتال بارا التابعة لبلدية ثاوانغ الريفية عن على بعد 450 كيلومترا غرب كاتماندو. غيريراج سينغ سوق النول اليدوي. سيفتتح غير وزير المنسوجات الاتحادي غيريراج سينغ اليوم في نيودلهي سوق النول اليدوي مركز تجربة النول اليدوي، في خطوة مهمة نحو إنشاء وجهة عامة مميزة للتعرف على تراث الهند الغني في مجال النول اليدوي وفهمه والتفاعل معه. وقالت وزارة المنسوجات إن مركز تجربة النول اليدوي صمم ليكون منصة لعرض منظومة النول اليدوي في الهند، الرسوم الجمركية الأمريكية، الطائرات المسيرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 100% على واردات الطائرات المسيرة غير المأهولة ومكوناتها، قائلا إن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من اعتماد الولايات المتحدة على الموردين الأجانب في صناعة تهيمن عليها الصين إلى حد كبير. شانديغار العملة الرقمية للبنك المركزي والتحويل المباشر للمنافع. سيطلق اليوم في الإقليم شانديغار الاتحادي نظام العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC الروبية الرقمية للتحويل المباشر للمنافع DBD في إطار برضهان مانتلي غريب كليان النيوجينا PMGKAY. وتمثل هذه المبادرة المرحلة التالية من تطور نظام تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية من جانب حكومة الهند، بدءا من التوزيع المادي للمواد الغذائية المدعومة إلى التحويل المباشر للمنافع DBD، ووصولا الآن إلى تقديم رقمي موجه نحو غرض محدد من خلال العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC. ووفقا للمصادر الرسمية ستكون شانديغار أول إقليم اتحادي في البلاد ينفذ بصورة كاملة نظام التحويل المباشر للمنافع القائم على العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC لدعم المواد الغذائية في إطار برضهان مانتري غريب كليان النيوجينا PMGKAY. وسيرأس مراسم الإطلاق حاكم البنجاب ومدير إقليم شانديغار الاتحادي غلاب شاند كاتاريا. بطولة كندا المفتوحة للتنس. في بطولة كندا المفتوحة للتنس تغلبت المصنفة الصابية إيغا شوفيونتيك من بولندا على المصنفة الثانية إلينا ريبيكينيا بمجموعتين متتاليتين لتحرز لقب فردي السيدات في تورونتو الليلة الماضية. وأحرزت شوفيونتيك أول ألقابها هذا الموسم بفوز سريع بنتيجة 2-6 و3-6، ما منحها دفعة من الثقة قبل مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
وفي منافسات فردي الرجال أحرز لاعب التنس الأمريكي بن شيلتون اللقب في مونتريال بعد تغلبه

مواطنيه الامريكي براندون ناكاشيما بنتيجه 3-6 و 6-7. وبهذا الفوز نجح شيلتون المصنف الخامس في الدفاع عن لقبه في البطولة، وحرز ثاني ألقابه في بطولة ATP ماسترز 1000 خلال مسيرته. ويمثل هذا الفوز رابع لقب يحرزه بين شيلتون في موسم 2026 بعد ألقابه السابقة في دالاس وميونيخ وشتوتغارت، ليرفع بذلك إجمالي ألقابه على مستوى بطولات الجولة خلال مسيرته إلى سبعة. ونكتفي بهذا القدر ونلتقي بكم في هذه الليلة في البرنامج المسائي، ونستودعكم في حفظ الله وأمانه.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نحييكم سيداتي وسادتي أينما كنتم، ونقدم لكم برامجنا المسائية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمد خليل ما تيسر له من القرآن.

سيداتي وسادتي، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند. وبعد ذلك نقدم لكم قوالي ثم التعليق وقطعا من الحمد أو المدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية والعربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية، فأولا نقدم لكم الأخبار الرئيسية ثم نقدم لكم تفاصيلها. الرئيسة دروبادي مورمو توجه خطابا للأمة عشية الذكرى 80 لعيد الاستقلال. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقود احتفالات عيد الاستقلال غدا من القلعة الحمراء الشهيرة في دلهي، إحياء ذكرى فضاع التقسيم اليوم، حيث يؤدي كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع تحية إجلال لجميع من فقدوا حياتهم خلال أحداث التقسيم. الهند ترسل الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية بوزن 20 طن مطريا إلى كولومبيا لدعم جهود التعافي المستمرة في أعقاب الزلزال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 100% على واردات الطائرات المسيرة يعني درونز. الآن أنباء بقدر من التفصيل. ستحتفل البلاد غدا بالذكرى 80 لعيد الاستقلال، حيث سيقود رئيس الوزراء ناريندرا مودي مراسم الاحتفال من القلعة الحمراء الشهيرة في دلهي، وستقود مروحيتان من طراضي MI-17 تابعتان للقوات الجوية الهندية بنثر بتلات الزهور فوق موقع الاحتفال، كما ستتزامن عملية رفع العلم الوطني مع إطلاق تحية المدفعية المكونة من 21 طلقة. وأقوى مراسم نثر الزهور سيلقي رئيس الوزراء خطابا موجها للأمة من أسوار القلعة الحمراء، ويأتي هذا الحدث الكبير ليحيي ذكرى مرور 150 عاما على الإرث الخالد للنشيد الوطني فاندي ماترم، وليحتفي بطاقة الشباب وتطلعاتهم ومساهماتهم المحورية في دفع مسيرة الهند نحو تحقيق رؤية بيكسيت بهارت يعني الهند المتطورة بحلول عام 2047. والجديد بالذكر أن نشيد فاندي ماترم سيؤدي لأول مرة خلال احتفالات القلعة الحمراء. تم تكريم 21 مسؤولا من المكتب المركزي للتحقيقات بمنحهم وسام الرئيس للخدمة.

المتميزة وبسام الخدمة الجديرة بالتقدير، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال لعام 2026. وقد منح بسام الرئيس للخدمة المتميزة لستة مسؤولين، وهم شوبادوتا مساعد المفتش العام للشرطة، ومنوج بانرجي مساعد مفوض الشرطة، وجيني رانا مساعد مفوض الشرطة، وسنجي كومار سمال نائب مفوض الشرطة في المكتب المركزي للتحقيقات. وجهت الحكومة دعمة إلى 100 من المستفيدين من برنامج رئيس الوزراء فيشوكارما، يعني PM فيشوكارما، في منطقة دلهي ومنطقة الأسماء الوطنية لحضور مراسم الاحتفال بالذكرى 80 للاستقلال في القلعة الحمراء بدلهي بصفتهم ضيوف مميزين. وأفادت وزارة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يعني MSME، بأنه سيتم تقديم هدايا تذكارية للمستفيدين تعبيرا عن التقدير والامتنان، تليها جلسة تفاعلية مع مسؤول الوزارة اليوم. ويمثل هؤلاء المستفيدون المدعوون الحرف التقليدية 18 المشمولة في البرنامج، بما في ذلك الخياطة والنجارة وصياغة الذهب والحدادة وصناعة الأقفال وغيرها. وقد استفاد هؤلاء الأفراد من مزايا متنوعة يوفرها البرنامج، تشمل التسجيل والتدريب الأساسي على المهارات وتوفير مجموعات الأدوات إلى جانب أشكال الدعم الأخرى المتاحة ضمن البرنامج. كما تضم قائمة الضيوف المميزين حرفيات يمارسن مهنا تقليدية مختلفة. وافقت الحكومة في جامو وكشمير على 3 مشاريع كبرى للحفاظ على التراث بقيمة إجمالية تبلغ 18.00 كرور روبية، وذلك بهدف ترميم المواقع ذات الأهمية التاريخية والثقافية وتعزيز إمكانات السياحة التراثية في المنطقة. وتشمل المشاريع المعتمدة ترميم وإحياء المباني التراثية القديمة في منطقة وترفيهني بمقاطعة السامبا بتكلفة 6.86 كرور روبية، وإصلاح وتجديد وتجميل قلعة باسوهلي التاريخية في مقاطعة كاثو بتكلفة 6.50 كرور روبية، وإحياء وترميم مبنى ياتري ديفاس إلى جانب تجميل نبع نالا سومبراري التاريخي في منطقة أننتناغ بتكلفة 5.42 كرور روبية. وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود الحكومة الأوسع نطاقا للحفاظ على المواقع ذات الأهمية التاريخية والثقافية في جامو وكشمير وإحيائها والترويج لها. أرسلت عليهن الدفع الأولى من المساعدات الإغاثية التي تزن 20 طنا متريا إلى كولومبيا لدعم جهود التعافي الجارية في أعقاب الزلزال. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي صرح وزير الشؤون الخارجية الدكتور جاي شانكر بأن المساعدات تشمل أدوية ومعدات طبية وملتزمات للإيواء المؤقت ومواد للنظافة الشخصية وغيرها من الاحتياجات الضرورية في أعقاب الكارثة، مؤكدا وقوف الهند متضامنة مع الشعب الكولومبي خلال هذه الأوقات العصيبة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 100% على واردات الطائرات المسيرة ومكوناتها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الموردين الأجانب في قطاع تهيمن عليه الصين إلى حد كبير. وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فقد اتخذ هذا القرار لدواعي الأمن القومي، وتشمل التدابير الجديدة فرض رسوم بنسبة 100% على أنظمة معينة من الطائرات المسيرة، ولا سيما الطائرات الكبيرة التي يتجاوز وزنها 25 كيلوغراما والأنظمة مزودة بقدرات تعد حساسة بالنسبة للأمن القومي، في حين ستخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجما لرسوم أقل تبلغ

23% بموجب السياسة الجديدة. وتلعب الصين حاليا دورا رئيسيا في سوق الطائرات المسيرة العالمية، إذ استحوذت الشركة دي جي اي الصينية التي تأسست عام 2006 على أكثر من ثلث حصة السوق العالمية لهذه الطائرات في السنوات الأخيرة، وذلك بحسب عدة دراسات. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون البرتقالي نظرا للتوقعات بحطول أمطار تتراوح بين الغزيرة والغزيرة جدا اليوم في كل من شانديغر وشرق مدية براديش وهيماشال براديش وجاركن وأوترا براديش وأوترانشال، كما يتوقع استمرار حطول أمطار غزيرة في دلهي وهاريانا وشانديغر والبنجاب وغرب مدية براديش ومنطقة مدية مهاراشترا وأوديشا وفيداربا ومنطقة البنغال الغربية، يعني الواقعة عند صفح جبال الهيمالايا والمناطق الشمالية الشرقية من الهند خلال اليومين المقبلين. تعرضت سفينتان تابعتان لدولة الإمارات العربية المتحدة لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس. وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية على الهجمات الإيرانية مشددة على ضرورة أن توقف إيران مثل هذه الهجمات. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي أكد على أهمية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو عرقلة الممرات المائية الدولية. كما شددت الوزارة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للإكراه أو الابتزاز الاقتصادي يمثلان أعمال قرصنة من جانب الحرس الثوري الإيراني، ويشكلان تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

أيها السادة، قد ضمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة هندية كلماتها مورا رنگ دے بسنتی چولا.

0: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أغنيتين جميلتين هنديتين، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق موضوعه: الهند توسع قدراتها النووية من الجيل الجديد. تواصل الهند بخطى ثابتة لتعزيز منظومتها المحلية للطاقة النووية مع التركيز على تقنيات المفاعلات المتقدمة والمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة وقدرات التصنيع المحلية ومشاركة القطاع الخاص والاستفادة على المدى الطويل من موارد البلاد الوفيرة من الثوريوم. وقال الدكتور جيتندر سينغ وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا مؤخرا إن استراتيجية الهند طويلة الأمد في مجال الطاقة النووية تواصل الاسترشاد ببرنامج الطاقة النووية ذي المراحل الثلاث في البلاد، والهدف إلى الاستخدام المستدام لاحتياطياتها الضخمة من الثوريوم بما يضمن أمن الطاقة على المدى الطويل. وقد اكتسبت هذه الاستراتيجية زخما إضافيا من خلال بعثة الطاقة النووية التي أعلن عنها في الموازنة العامة للاتحاد للفترة عام 2025 إلى 26، والتي تهدف إلى رفع القدرة النووية إلى 100 غيجاوات كهربائي بحلول عام 2047. واعتمدت الحكومة نهجا ذا مسارين لتسريع إضافة قدرات توليد الطاقة النووية، ويشمل ذلك نشر مفاعلات محلية كبيرة مثل مفاعلات الماء الثقيل المضغوط بقدرة 700 ميغاوات وتصاميم المفاعلات المتقدمة في المواقع الجديدة، إلى جانب تطوير ونشر المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة في المواقع القائمة، بما في ذلك محطات الطاقة التي تعمل باللقود الأحفوري والتي يجري حالتها إلى التقاعد، ومحطات التوليد المخصصة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والتطبيقات المنفصلة عن شبكة الكهرباء في المناطق النائية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لبعثة الطاقة النووية في تطوير وتشغيل ما لا يقل عن 5 مفاعلات نووية معيارية صغيرة محلية بحلول عام 2033. كما سلط الدكتور جيتندر سينغ الضوء على العمل المتواصل الذي يقوم به مركز إندرا غاندي للأبحاث الذرية في دفع المرحلة الثانية من برنامج الهند للطاقة النووية إلى الأمام. ويواصل المركز إجراء أبحاث علمية متعددة التخصصات وتطويرا هندسيا متقدما للمفاعلات السريعة المولدة للوقود المبردة بالصوديوم والمنشآت المرتبطة بدورة الوقود المغلقة، وهي تقنيات لا تزال تشكل ركنا أساسيا في الاستراتيجية النووية طويلة الأمد للهند. وأكد الدكتور سينغ جهود الحكومة الرامية إلى إنشاء منظومة نووية محلية أوسع نطاقا، وقال إن قانون شانتي لعام 2025 المتعلق بالتسخير المستدام للطاقة النووية والنهوض بها من أجل

تحويل الهند قد سن لتمكين كل من الكيانات العامة والخاصة من المشاركة على نطاق أوسع في القطاع النووي. وتنص الإصلاحات التي جاء بها قانون شانتي على زيادة مشاركة الكيانات الخاصة في تصنيع المعدات النووية والخدمات الهندسية والبحث والتطوير وسلاسل التوريد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معايير صارمة للسلامة والأمن والضمانات النووية، كما يمنح القانون مجلس تنظيم الطاقة الذرية وضعا قانونيا مما يعزز إطار الرقابة التنظيمية المتينة. وفيما يتعلق بالثوريوم، قال الدكتور جيتندر سينغ إن الهند تواصل تنفيذ برنامج الطاقة النووية ذي المراحل الثلاث القائم على دورة وقود مغلقة بهدف الاستخدام الأمثل لمواردها من اليورانيوم والاستفادة تدريجيا من احتياطياتها الوفيرة من الثوريوم. والثوريوم مادة خصبة، ولذلك يتعين تحويله إلى اليورانيوم 233 القابل للانشطار داخل مفاعل نووي قبل أن يمكن استخدامه في توليد الطاقة. وقد أجرت الهند بالفعل أنشطة مستدامة في مجال البحث والتطوير بهدف الاستفادة من الثوريوم، فقد استخدمت كريات أكسيد الثوريوم المعروفة باسم الثوريا في النواة الأولوية لمفاعلات الماء الثقيل المضغوط العاملة، كما جرى تشعيع وقود قائم على الثوريا في مفاعلات الأبحاث التابعة لمركز بهابها للأبحاث الذرية، وأعيدت معالجة قضبان الثوريا المشعة للحصول على يورانيوم 233 الذي استخدم لاحقا في تصنيع وقود لمفاعل كاميني في مركز إندرا غاندي للأبحاث الذرية في كالباكام. وقال الدكتور جيتندر سينغ إن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات لبناء منظومة للطاقة النووية تتمتع بالقدرة على المنافسة عالميا وتعتمد على الذات ومتقدمة تكنولوجيا، وتشمل هذه الإجراءات تنفيذ بعثة الطاقة النووية وتطوير المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة المحلية وتعزيز التصنيع النووي المحلي وسلاسل التوريد ومواصلة بناء القدرات في مجالات تصميم المفاعلات وتصنيعها وإنشائها ودورة الوقود النووي، فضلا عن توسيع البنية التحتية المحلية للطب النووي من خلال مفاعل إنتاج النظائر بهدف زيادة الإنتاج المحلي من النظائر الطبية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم حمد الله تبارك وتعالى، أو نعت النبي صلى الله عليه وسلم.

0: shortening the time and fixing August 15, which was not at all on the calendar. Even if it was coming, independence, it was expected to be later in the year. But for some reason, it was advanced to 15th of August. So, shortening the process of independence and not revealing the boundary or the division or the maps, as they call it, the maps were not even discussed. In fact, one report says that Lord Mountbatten kept the map of a partition in his own locker. And it was made public only on the 17th of August. That means 2 days after independence, it was announced that which part of the British India would be going towards India or which would be going towards Pakistan or East Pakistan as we know it. So unfortunate events, that is why it is very essential that the present generation and the future generations must know what exactly happened 80 years ago and what was the fault of the poor Indians. They were not at all at fault. So all these things were thrust upon us, and that is why we need to remember, that is why the Remembrance Day. All our future generation would also know we attained independence, but at what cost? And particularly the families who were uprooted. It took them decades to settle down. If I am not wrong, the Purana Kila in Delhi was housing thousands and thousands of refugees in tents. There were no basic facilities, and they were allotted perhaps permanent residences only about 20 years later. So you can imagine the suffering of the people. So who will tell this story to our generation? So therefore, Remembrance Day.
1: Also, when you were talking about people being unaware about the partition, information, and more important than that, misinformation and rumor, that played a big role in people becoming violent or people getting charged up or people not knowing where to go. During partition, rumors and fear played a big role in intensifying tensions and violence. In today's age of social media and instant information, do you see parallels between the spread of misinformation then and the potential of misinformation?
2: سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم برنامج سبوتلايت والآن نقدم لحضراتكم خطاب الرئيسة الهندية دروبتي مورمو.
3: كلمة موجهة للأمة يلقيها فخامة رئيسة الهند السيدة دروبتي مورمو عشية الذكرى 80 للاستقلال. أيها المواطنون الأعزاء، تحياتي لكم جميعا. عشية عيد استقلالنا أتوجه إليكم جميعا بأحر التهاني بمناسبة هذا العيد الوطني. بعد ساعات قليلة من الآن ستشهد بلادنا البداية الميمونة للعام 80 منذ نيل الاستقلال، ويحتفل جميع الهنود سواء داخل البلاد أو في الخارج بهذا العيد بفرح غامر. إن علمنا ثلاثي الألوان هو رمز حريتنا، ونحن نرفعه بفخر واعتزاز كبيرين. ففي 15 من شهر أغسطس عام 1947 تحررت بهارات ماتا أمنا الهند من قيود الخذو والاستعباد، وأصبح كل مواطن صانعا لمصير الهند المستقلة. يكمن المعنى الحقيقي للحرية في ضمان قدرة جميع المواطنين على استغلال الفرص لتحقيق تطلعاتهم والعمل نحو هدف لجعل الهند دولة رائدة في العالم. إن الطلاب والمعلمين المتفانين والعلماء والمهندسين الملتزمين بالتنمية والأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون الخدمات الطبية والعمال المجتهدين ومزارعين الذين هم بمثابة موفري الغذاء النادات يساهمون جميعا في بناء الوطن من خلال جهودهم، كما يلعب دورا هاما في تقدم الوطن كل من الرياضيين والحرفيين والفنانين الموهوبين والمثقفين أصحاب الرؤى والعاملين الدؤوبين في القطاعين العام والخاص وممثلي الشعب المكرسين لخدمة المواطنين ومسؤولي النظام القضائي والموظفين العموميين المخلصين لواجباتهم والمستثمرين كبارا وصغارا الذين يساهمون في اقتصادنا والعاملين في المجال الاجتماعي المتفانين في العطاء وجمع عمال النظافة سفائي مترا الذين يقفون في الخطوط الأمامية لحملة النظافة الوطنية سوشتا أبيان. إن العديد من المواطنين المنخرطين في أنشطة متنوعة أخرى وكل مواطن يؤدي بإخلاص الواجبات الأساسية المنصوصة عليها في دستورنا هم شركاء فاعلون في عملية بناء أمتنا، وأنا أقدر جهود كل واحد منهم من صميم قلبي. كما أشيد بشكل خاص بتفاني جنودنا في القوات المسلحة الثلاث وقوات الشرطة المسلحة وجميع أفراد

الشرطة لتفانيهم الراسخ في أداء واجباتهم، وأثني أيضا على الجالية الهندية في الخارج والمسؤولين على عاملين في سفاراتنا الذين يعززون مكانة الهند وشرفها على الساحة العالمية. أيها المواطنون الأعزاء، نحن نمضي قدما نحو بناء فيكسد بارت، أي الهند المتطورة، بحلول الذكرى المئوية لاستقلالنا في عام 2047، وانطلاقا من روحي أنتيودايا الوصول إلى الفرد الأخير في المجتمع، فإننا عازمون على ضمان وصول ثمار التنمية إلى كل فرد. وبينما نعتز بتراثنا الغني ومبادئ حركة الحرية، فإننا نسير قدما على طريق التنمية الحديثة. وتلهمنا العبارة المأخوذة من الفيدا فايام راشتري جاغريام: لنكن يقظين ومستعدين دائما من أجل الأمة، لنكون على أهبة الاستعداد لخدمة الوطن. لقد توحد الناس ذوو الأيديولوجيات المتنوعة خلال كفاحنا من أجل الحرية حول هدف مشترك واحد، استقلال الهند. وخلال حركة سواديشي، أي الاعتماد على الذات والمنتجات المحلية، تحولت أغنية فاندي ماترام إلى نشيد للجماهير. لقد انخرط عدد لا يحصى من الهنود في نضالنا من أجل الحرية تحت قيادة أبو الأمة المهاتما غاندي، كما جسد بابا صاحب الدكتور بيمراو أمبيدكر أسمى مبادئ الإصلاح الاجتماعي والوطنية: إنني أنحني بكل تواضع إجلالا لأولئك الأبناء والبنات العظماء لبهارت ماتا الأم الهند، الذين أرشدت مبادئهم بلادنا نحو الحرية والتقدم اللاحق. نحيي اليوم 14 من شهر أغسطس، يوم ذكرى مأساة التقسيم، ونستذكر بوقار مئات الآلاف من الهنود الذين فقدوا حياتهم جراء أعمال العنف الناجمة عن التقسيم، أو الذين اضطروا لتحمل مأساة التهجير القسري. لقد تحول مئات الآلاف من الناس إلى لاجئين بسبب العنف الطائفي، وعانوا من أهوال التقسيم، ومع ذلك لم يتخلوا قط عن هويتهم. وفي وقت استقلالنا وإلى جانب العواقب الوخيمة للتقسيم، واجهنا تحديا استثنائيا تمثل في توحيد أكثر من 550 ولاية أميرية مع الهند المستقلة حديثا. لقد وضع سردار باتيل حدا للنظام الممالك، ودمج الولايات الأميرية في ديمقراطيتنا المستقلة. ونيابة عن أمة ممتنة، أقدم تحياتي المفعمة بالاحترام للذكرى الخالدة لمهندس وحدة الهند الحديثة، الرجل الحديدي سردار فلاباي باتيل. أيها المواطنون الأعزاء، إن الدستور الذي صاغه شعب الهند يرتكز على أساس المشاركة الشعبية. لطالما كانت روح المشاركة العامة متأصلة في شعب بلادنا مهد الديمقراطية، وبحماس متجدد يعزز مواطنونا هذا التقليد العريق للمشاركة الشعبية. تنفذ الحملات الوطنية بمشاركة فعالة من الشعب، وهذا إنجاز ملهم لديمقراطيتنا. إن المساواة في المكانة والفرص إلى جانب كرامة الفرد من بين المثل العليا التي يرسخها دستورنا. واليوم يقدم أفراد من خلفيات عادية إسهامات استثنائية في مجالات عديدة، مما يعزز إيماني بأن الهند اليوم في ظل ثقافتها قادرة على أن تحلم أحلاما كبيرة وأن تحققها. يحدد دستورنا بوضوح مسؤوليات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. إن إيصال تطلعات الشعب واجب على ممثليه في السلطة التشريعية، وتتولى السلطة التنفيذية مسؤولية تنفيذ السياسات التي تخدم مصالح الأمة وشعبها. ومن واجب كل فرد مرتبط بالنظام القضائي ضمان عدم حرمان أي شخص من العدالة بسبب نقص الموارد. يجب أن يتمتع جميع المواطنين وخاصة المنتمين إلى الفئات المحرومة في المجتمع بحق متساو في الوصول إلى العدالة في الوقت المناسب وبكرامة. أيها المواطنون الأعزاء، على مدى ما يزيد قليلا عن عقد من الزمان، شهدت بلادنا تنمية سريعة وشاملة، وإلى الأولوية للمؤامة بين التراث والتنمية، وإزالة العديد من العقبات التي عاقت التنمية اليقود. تحتفل بلادنا بالذكرى المئوية الثانية لميلاد المهاتما جيوتيبا فولي. لقد قدم المهاتما فولي وكرانتي جيوتي سافيتري باي فولي إسهامات تاريخية في مجالات العدالة الاجتماعية والتعليم وتمكين المرأة والمساواة. واسترشادا بمبادئهم، منحت الأولوية للنهوض بالفئات المحرومة في المجتمع على المستوى الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أرسيت معايير جديدة في مجال تعليم المرأة، كما تم
تم انتشال أكثر من 250 مليون شخص.

براثن الفقر. وفي إطار برنامج بردان منتري جان دان يوجنا، وهو أكبر برنامج للشمول المالي في العالم، انضم ما يقرب من 590 مليون شخص إلى النظام المصرفي، ومن بينهم أكثر من 320 مليون امرأة. وقد تم ضمان الأمن الغذائي لأكثر من 800 مليون شخص من خلال توفير حصص تموينية مجانية لهم. وعلاوة على ذلك، وفر برنامج آيوشمان بھارت بردان منتری جان آروگیہ یوجنا تغطية رعاية صحية مجانية تصل قيمتها إلى 500 ألف روبيا سنويا ل 600 مليون شخص. كما قدم برنامج كيسان سامان دينيدي وبطاقات ائتمان كيسان الدعم للمزارعين العاملين في أنشطة تشمل الزراعة وإنتاج الألبان وتربية الدواجن ومصايد الأسماك وتربية النحل. يشهد تاريخ العالم بأن التنمية المتجذرة في شعور قوي بالهوية الثقافية تكون سريعة ومستدامة في آن واحد. واليوم هناك وعي متزايد في البلاد بأن الشعور بالفخر الثقافي يعزز القوة الداخلية للأمة. لقد ورثنا عن أسلافنا إرثا غنيا يزخر بالمعرفة والعلوم والفنون والثقافة والروحانيات والسلوك القديم، ونحن نمضي قدما محققين التناغم بين تراثنا ومسيرة التنمية. لقد طورت الهند أكبر وأفضل بنية تحتية رقمية في العالم، إذ أصبحت المدفوعات الرقمية أمرا شائعا حتى في المتاجر الريفية الصغيرة وبين الباعة الجائلين. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف المعاملات الرقمية الفورية في العالم تتم داخل الهند. لقد قدم شعب الهند والحكومة معا نموذجا للثورة الرقمية أمام المجتمع الدولي، فمن خلال توظيف التكنولوجيا أتاحت الحكومة للمواطنين الاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية بشفافية تامة. وقد شهدت بلادنا توسعا غير مسبوق في البنية التحتية الحديثة، شملت الطرق السريعة والممرات المائية وشبكات السكك الحديدية وقطاع الطيران، مما يفتح آفاقا لمشاريع جديدة ويخلق فرص عمل ويعزز ثقة المستثمرين. أيها المواطنون الأعزاء، إن الحروب وحالات عدم الاستقرار السائدة في أنحاء مختلفة من العالم تؤثر على جميع الدول، ومع ذلك ورغم هذه الظروف العصيبة يواصل اقتصادنا مسيرته باعتباره الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا في العالم. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن معدل نمو في الاقتصاد الهندي سيتجاوز ضعف متوسط معدل النمو العالمي. كما ساهمت مبادرة آتمنربھر بھارت أبھیان أي الهند المعتمدة الذات في تعزيز ركائز تقدمنا وأمننا القومي. وفي الوقت الذي تمضي فيه الهند قدما على مسار التنمية الحديثة، فإنها تطالع أيضا بدور ريادي عالمي في مجال حماية البيئة، إذ نجحت بلادنا في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من الميلاد قبل الموعد المحدد. وعلاوة على ذلك، شهد قطاع الطاقة المتجددة زخما غير مسبوق في مسيرة تطوره خلال السنوات القليلة الماضية. تعد المصلحة الوطنية حجر الزاوية في سياستنا الخارجية، كما يرتكز نهجنا على مبادئ السلام والتعاون والحوار ومبدأ فاسو ديفا كوتمباكم العالم أسرة واحدة. لقد أبرمنا اتفاقيات لتجارة حرة مع العديد من الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوطيد العلاقات المتبادلة، ونؤدي دورا قياديا بين الدول الجنوب العالمي، حيث تعززت مكانة بلادنا على الساحة الدولية. نحن نؤمن بنظام دولي قائم على القواعد، ونسعى لضمان حصول المجتمع العالمي على تمثيل عادل ومناسب في الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى، وهي مساع تحظى بدعم قوي من العديد من الدول. أيها المواطنون الأعزاء، إن للأجيال القادمة حقا في الموارد الطبيعية يماثل حقنا فيه، وعلينا ضمان ألا تؤدي أي من تصرفاتنا إلى المساس ولو بأدنى قدر بممارسة الأجيال القادمة لهذا الحق، بل ينبغي لنا بذل قصارى جهودنا لنورثهم ثروات طبيعية أكثر وفرة وغنى. إن إيماننا بالحفاظ على البيئة جزء لا يتجزأ من تقاليدنا، وتحمل أغنية بسيطة بلغة سانتالي رسالة عميقة، حيث يقول الشاعر بانديت راغوناث مورمو في بعض أبياتها: انظروا إلى الببغاء الذي ينوح باكيا بحرقة لموت الشجرة، فلماذا لا نحزن نحن البشر ونبكي حين نرى شجرة الثقافة الإنسانية تدمر؟ تكمن رسالة هذه الأغنية في ضرورة التزام الجميع بالحفاظ على الطبيعة والقيم الإنسانية،
فالشجرة الخضراء الوارفة ترمز إلى المثل الأخلاقية بازدهار المجتمع البشري وانطلاق

اطلاقا من روح مبادرات مثل إيك بير ماكينام، أي شجرة باسم الأم، ومبادرة نمط الحياة من أجل البيئة، ينبغي لنا بذل جهود فردية وجماعية لحماية البيئة. أيها المواطنون الأعزاء، يغمرني شعور عظيم بالسعادة لرؤية فتياننا يحققنا أداء استثنائيا في مجال التعليم، كما تتزايد مشاركة المرأة في قطاعات متنوعة بدءا من الدرون ديدي، النساء اللواتي يقودن طائرات الدرون اللاتي يساهمن في تعزيز الإنتاجية الزراعية بوصولا إلى قائدة الطائرات المقاتلة في القوات الجوية. وفي دورة ألعاب الكومنولث التي اختتمت مؤخرا في غلاسكو، حصدت النساء 8 ميداليات ذهبية من أصل 13 ميدالية ذهبية نالتها الهند. وتزداد قدرة نسائنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، إذ انضمت أكثر من 100 مليون امرأة إلى المجموعات المساعدة الذاتية، وقد تم تحديد هدف يتمثل في تمكين 30 مليون امرأة ليصبحن لاخباتي ديدي، أي النساء يحققن دخلا سنويا لا يقل عن 100,000 روبية، وهو هدف تم تحقيقه بالفعل. والآن تمضي بلادنا نحو هدف جديد يتمثل في تمكين 30 مليون امرأة أخرى ليصبحن لاخباتي ديدي، وتشكل النساء نحو ثلث رواد الأعمال الذين حصلوا على مساعدات مالية بموجب برنامج مدرا يوجنا. وإلى جانب الجهود الرامية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة، نراها أيضا تتولى أدوارا قيادية في مجالات عديدة. ويعد تزايد أعداد النساء اللواتي يمارسن حقهن في التصويت إنجازا لافتا لجمهوريتنا الديمقراطية. ففي عام 2023 تم إقرار قانون ناري شاكتي فاندان أدين نيام بهدف تخصيص حصة تمثيلية للنساء تبلغ 33% في مجلس اللوكسبا، أي مجلس النواب، والمجالس التشريعية بالولايات. ومن شأن تحقيق أهداف هذا القانون أن يعزز دور المرأة في القيادة ويجعل ديمقراطيتنا أكثر شمولا. تبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما في بلادنا 65%، وتعد هذه الشريحة السكانية الشابة أثمن مواردنا. يتميز شبابنا بالموهبة والالتزام والمهارة، وقد اطلعت على الحلول المبتكرة والعملية التي يطورها الشباب لمواجهة تحديات متنوعة على مستوى القواعد الشعبية، مما يعكس تفانيهم تجاه المجتمع والوطن. لقد دشنت مرحلة جديدة من استكشاف الفضاء بفضل الإطلاق الناجح للصواريخ مؤخرا على يد فريق شاب يبلغ متوسط أعمارهم 28 عاما فقط. ويتبنى الكثير من شبابنا ثقافة خلق فرص العمل أثناء سعيهم في مسار العمل الحر، إذ أدت مشاركة رواد الأعمال الشباب إلى تأسيس منظومة قوية للشركات الناشئة في بلادنا. وتبدي الشركات العالمية الكبرى إعجابها بمواهب الشباب الهندي وتفانيهم، وتوكل إليهم أدوارا قيادية. وقد عزز هؤلاء الشباب المنجزون سمعة القوة الشبابية الهندية في جميع أنحاء العالم. إن أجيالنا الشابة تعزز إيماني بمستقبل الهند المشرق والمزدهر. طلابنا هم بنات مستقبل الهند، وكما يجب أن تظل الحكومة والمجتمع متحدين لضمان الأمن القومي، يتعين على الجميع المساهمة بجهود مشتركة ومتضافرة لحماية حاضر طلابنا ومستقبلهم. تعد الامتحانات العامة بوابات تفتح آفاق الفرص أمام طلابنا، لذا تتخذ الحكومة خطوات شاملة لإصلاح هذه الامتحانات، وتهدف هذه الإصلاحات إلى القضاء تماما على استخدام الوسائل غير المشروعة في الامتحانات العامة، وجعل نظام الامتحانات أكثر شفافية وأمانا وموثوقية بالنسبة للشباب. ومن خلال المبادرات الحكومية والأنشطة الاقتصادية الناشئة، تتفتح أمام الشبان آفاق واسعة وجديدة. وعبر استكشاف هذه الفرص يمكن لشبابنا شق مسارات جديدة نحو النجاح. تشكل الصحة البدنية والذهنية لشبابنا حجر الزاوية لمستقبل بلادنا، كما تقع على عاتق الأسر والمجتمع مسؤولية تحفيز الشباب للمضي قدما بحماس. ويتم تبني الرياضة كوسيلة لتعزيز تنمية الشباب وبناء الوطن. ففي إطار برنامج خيلو إنديا، يجري تطوير منظومة رياضية شاملة في جميع أنحاء البلاد، بدءا من المستويات القاعدية ووصولا إلى المستوى الوطني. تجري الحكومة استثمارات غير مسبوقة لتعزيز الرياضة، وتثمر هذه الجهود نتائج طيبة، إذ شهد أداء رياضينا وإنجازاتهم قفزة لافتة في البطولات الرياضية الدولية.

0: في حين تمتلك بلادنا أكبر شريحة سكانية شابة في العالم، فإن أعداد كبار السن تشهد أيضا تزايدا مستمرا، وقد أطلقت الحكومة مبادرات عديدة لتحسين جودة حياة كبار السن، إذ يمكن لنحو 60 مليون من كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 70 عاما فما فوق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المجانية بتكلفة تصل إلى 500,000 روبية سنويا. فينبغي للمجتمع بأسره أن يتحلى بالحس الإنساني تجاه كبار السن، وأن يعزز الشعور بالانتماء إليهم ويصون كرامتهم واحترامهم لذواتهم. أيها المواطنون الأعزاء، إننا نفخر بتقاليدنا الراسخة في التصدي للقوى المعادية للإنسانية وفي الدفاع عن الحق والعدالة. ففي 26 يوليو أحيا وطننا ذكرى يوم النصر في كارغيل، وقبل ذلك وتحديدا في 7 شهر مايو احتفلنا بمرور عام على إطلاق عملية سندور، مستذكرين الشجاعة الفائقة التي أظهرتها قواتنا المسلحة. لقد برهنت تلك العملية التاريخية ضد الإرهاب على قدرة القوات المسلحة الهندية على التحرك بدقة وفعالية عالية، ووجهت رسالة واضحة وحازمة إلى الإرهابيين وداعميهم، مفادها أنهم مهما تواروا عن الأنظار سيواجهون حتما عواقب أفعالهم. وتعد خطوة تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر سند مع الدولة التي تأبي الإرهاب قرارا حاسما يصب في مصلحة أمتنا ولا سيما المزارعين. فعلى مدى عقود شكلت حركة الناكسال تحديا جسيما للأمة، ويعد تخليص الهند من هذا التهديد إنجازا كبيرا. استسود اليوم روح الحماس والتفاؤل في المناطق التي كانت تعاني سابقا من تأثيرات هذه الحركة، وتشهد تلك المناطق حاليا مسيرة تنمية شاملة. وقد شارك عدد كبير من الرياضيين في أولمبياد باستار، كما استعرض العديد من الفنانين مواهبهم في مهرجان باستار باندوم وسط إقبال جماهيري واسع. وعلاوة على ذلك، أدرجت في العام الماضي 12 قلعة شيدت لحماية الكبرياء الوطني وترتبط بالتقاليد العسكرية للمراثة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وفي هذا العام انضم موقع سارناث الذي شهد إلقاء اللورد بوذا لأولى عزاته إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي. فمن ناحية تزخر أرض الهند بمعالم روحية ترتبط باللورد بوذا، كما أنها تجسد من ناحية أخرى رموزا لقدرتنا الهائلة على النضال من أجل الحفاظ على كبريائنا وتقاليدنا المجيدة. أيها المواطنون الأعزاء، إن تنمية كل هندي وتحقيق رفاهيته هما الهدف الحقيقي لبناء فيكسد بارت، أي الهند المتطورة. لقد نقل الكاتب الوطني العظيم غور أجادا أبارافو الذي كتب باللغة التيلجو رسالة وطنية خالدة في إحدى أغانيه، حيث قال: حب وطنك وانشر الخير، فالوطن ليس مجرد تراب، بل الوطن هو الناس. وخلاصة هذه الكلمات هي: أحب وطنك وعمل على تعزيز الخير، فالأمة ليست مجرد أرض بل هي مجموع شعبها. إنني أؤمن بأنه بتضافر جهود الحكومة ومشاركة المجتمع سيتمتع الناس في كل قرية ومدينة وفي جميع أنحاء الهند بحياة أكثر صحة وسعادة ورخاء. ولنكرس أنفسنا متحلين بهذه الروح الوطنية الشاملة لتحقيق الهدف الوطني المقدس المتمثل في تحويل سواتنترا بهارت، أي الهند المستقلة، إلى فيكسد بهارت، أي الهند المتطورة. شكرا لكم. تحيا الهند، تحيا بهارت.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم خطاب رئيسة الهند دروبتي مورمو بمناسبة عيد الاستقلال، والآن نقدم لحضراتكم أغنية جميلة هندية.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الهندية، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية عربية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة عربية وكلماتها آ وآها على لسان غدا سليم.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار موجزاً.